سغمر سغمر نانا وريت قل الغيب يا نانا كتيرا وتفلق ورهم بلا نانا كتيرا وتنزل تاكسو فلس تقرغينا نانا ما كدوزك تنسغمر